0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى أن وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سناتنا المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلي كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلاد خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada balak bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang mukmin yang sentiasa mengerjakan sembahyang secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma ihdina subulal salam wa akhrijna minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. وأيد اللهم بتوفيقك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الحارس لشريعتك ملكنا سلطان كبواه دولي يا محمول يا سلطان محمد كلمة سلطان دان يان دي بطوان باقي نجري كلانتان دار النعيم دان دولي يا محمول يا سلطان كلانتان سمغا الله بلهرة وانكو دي دنيا دان أخيرات أسلح الله ملكه وإحسانه وفيض عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم شرعا شريفا له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل ليعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah Jumat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Haji Khairul Azizi Mokhtar Imam Tua Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru mengenai bahaya gelombang iman yang berbolak-balik. Sekian secara langsung khutbah Jumat di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru, dan salam hormat daripada saya Rasulullah Jesu dan rakan tekniker Muhammad Khairul Anwar Ayub. Kita kembali bersama rakan Sotu Gadia di Konti Kelantan FM. Silakan dia.
2: Baiklah, itu dia bersama dengan Ruslam Cik Soh dan juga rakan teknikal yang berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru untuk secara langsung khutbah Jumaat untuk hari ini, edisi Jumaat 2 Oktober 2026.

0: hari ini, hari Jumaat 2 Oktober, saya akan melabuhkan tirai pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur, kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekok dan pastinya cerita Pantai Timur menemani anda. Okey, adanya ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan untuk malam ini, kemaafan dipinta. Apa pun diharapkan, semoga lagu-lagu yang dikeudarkan, semoga apa juga yang dikongsikan ada manfaat, ada kenangan, ada cerita, ada hiburan untuk anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal abidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. يا الله يا Tuhan kami, tidaklah sesekali engkau menjadikan perkara-perkara di dunia ini dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا الله يا Tuhan kami, kami akui ya Allah bahawa orang-orang yang zalim dan melakukan dosa-dosa besar tidak akan beroleh sesekali pun daripada pertolongan-Mu di hari akhirat. Maka peliharalah kami ya Allah, agar kami mampu mengikut jejak langkah yang diajarkan oleh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله أمبوني لك كمي يا الله أمبوني لك segala dosa-dosa kami dan matikanlah kami sebagai golongan orang-orang yang berbakti dan mampu beramal saleh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزال صلاتي أكن لديريكا كرنك الله كبر جنجنا كمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.